0: ثلاثة اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. اللي عايز يشوفها حلوة على طول يشوفها من فوق دايما.
1: أول مرة تسكن في العالم؟
0: أول مرة، بس مش هتكون آخر مرة. تحت في خنقة، زحمة وفقر وهوا فاسد، الناس ماشية في الشوارع بتخبط في بعض. أنا خلاص مش هنعيش تحت.